الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، بداية قصتهم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، أفكارك تفتح فاقك وتبدي يومك طاقة وأمل. المعرفة فيه الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن حرم جامعي الأحداث النقاطات. نسمع صوتهم هاشتاج طلاب، نكتشف أشياء ونحيها بالعرب. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالبي، بداية مختلفة الصباح.

صباح الخير والعافية، صباح الطاقة الإيجابية لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5. بلش صباح نبيركم ومشوار جديد بالعربية ياخذنا ويا الساعة 9 بزاوية فقرات مختلفة، وأيضا ويانا موضوع راح نتحدث عن بتفاصيل. صباحكم عافية وصحة وسلامة إن شاء الله، وإشراء دائمة، وبكل صيف تنتشر عشرات النصائح عن العناية بالبشرة والشعر وفواق الشمس والمرطبات وحتى الوصفات الطبيعية، بس منها صحيح ومنه اللي ممكن يأثر عليها بطريقة سلبية. اليوم راح نفتح ملف هذا الموضوع مع ضيفة متخصصة تنطي مجموعة من النصائح وتجاوب عن أسئلتنا. خليكم وينا بالعربية. إذن بهذا اليوم راح يكون لقاء خاص مع ضيفة عزيز عليه، وأيضا راح نكون مع فقرات برنامجنا لساعة 1.5. أحلى صباحكم من أسرة بالعربي، الإضاءة عبد النجاح، التنسيق الإي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، حيا أيضا من مصورنا هذا اليوم علي منذر، تحية أكيد من دانيال ومن هاد ربيع، وهذه تحية مخرجنا مار جهاد.

صباحنا أحلى دائما بوجودكم ورفقتكم متابعينا بكل مكان بالعربي. نبلش ويانا بأخبار محلية وأيضا اللي موجود بالأجواء ضمن هذا الصباح، وأكيد صباحك على السريع.

نبلش من الأنواع الجوية وتفاصيل الطقس يعني خلال الأيام اللي جاية. والارتفاع راح يكون من نصيبنا، درجات حرارة ممكن توصل للخمسينات بدءا من السبت إن شاء الله. يعني اليوم مباشر شوية أكو فرصة أحسن، أما يوم السبت راح تبلش بالارتفاع. صحو الجو ضمن هذا اليوم، بعض الغيوم راح تتوزع ضمن المنطقة الوسطى وصحو في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وأيضا راح يكون درجات الحرارة تشهد ارتفاع بسيط عن يوم أمس. أما يوم غد الجمعة فراح يكون الطقس صحو ودرجات حرارة مقاربة لما سجل ضمن هذا اليوم الخميس.

للتعليم العالي اللي وجه وزيرها وكالة عبد الحسين الموسوي مجالس الجامعات العراقية أنه يمنحون 5 درجات حتى يعالجون الحالات الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي الحالي. فهذه فرصة حلوة أنه يساعدون بها الطلبة اللي ضمن درجات وحرجة وينتقلون للمرحلة اللي بعدها. طبعا القرار إجا حتى يراعون ظروف الطلبة ويوفرون المرونة اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات بما ينسجم مع الضوابط والتعليمات النافذة للوزارة.

ننتقل للمرور اللي توعدت سائقي المركبات اللي ما يحملون إجازات تتناسب مع نوع مركبتهم، وأيضا أكدت نشر مفارز حتى تبعد المركبات عن سير الزائرين، لأن يعني تقريبا الخطة المرورية اكتملت خلال هذه الفترة. طبعا راح يكون أكو فلترة حسب ما وصفوها ووصفها مدير المرور الفريق الدكتور عدي سمير، أنه راح تكون الفلترة للمركبات اللي دي يستخدموها بالطرق خصوصا الخارجية، لأن تشهد حركة سير بسرعات عالية، وأغلب الحوادث تقع بالطرق يعني الخارجية، لأنه السائق أما يعاني من إرهاق أو نعاس، وبالتالي يعني شهدنا حالات مؤسفة خلال الفترة اللي مرت. المفارز راح تنتشر منها البشرية الثابتة على امتداد الطرق الخارجية حتى يخفضون من السرعات وينبهون السائقين المتعبين أو المجهدين، وأيضا راح يكون يعني ضبط السرعة من خلال الرادارات اللي توزعت في شوارع ومناطق مختلفة. وننتقل للموارد المائية اللي أكدت اعتماد الأول من تشرين الثاني المقبل هو موعد لحملة إزالة التجاوزات على المنظومة الإروائية، وكان هذا ضمن اجتماع بحضور الملاك المتقدم للوزارة وتشكيلاتها، وأكدوا أنه أجى توجيه للمديرين العامين بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع انتشار نبات زهرة النيل والقضاء عليها قبل ما تتوسع، وزودوهم بمواقف دورية عن نسب الإنجاز والإجراءات المتخذة. وأيضا الموقف المائي بعموم البلاد يعني طلعوا عليه، وكان هناك استعراض شامل للواقع المائي والإجراءات المتبعة لإدارة الثروة المائية، فضلا عن بحث نسب إنجاز لمشاريع البرنامج الحكومي والتخصيصات المالية. ووجهوا أنه يكون الأول من تشرين الثاني 2026 هو موعد انطلاق حملة وطنية كبرى يزيلون بها كل التجاوزات على المنظومة الإروائية، بما في ذلك بحيرات الأسماك اللي تجاوزت، وأيضا يعني أي تجاوزات موجودة حاليا.

إذن معنا بالعربي، وخلينا نكون مع طلبتنا اللي نتمنى لهم دائما التوفيق والنجاح والتميز بحياتهم الدراسية. اليوم راح نكون بهاشتاج، وهذا الهاشتاج يأخذنا للصيف اللي ممكن ما يكون إجازة بالنسبة للطلاب وإنما يتحول إلى الحياة العملية.

إذن بهاشتاغنا لهذا اليوم راح نتحدث عن التدريب الصيفي، وبكل صيف قسم من الطلاب ممكن أنه يرتاح وقسم آخر راح يكون ضمن التدريب، وهذا التدريب اللي يسموه الصيفي حتى لو كانت هذه يعني هذا الشيء بسيط، لكن هي تجربة ممكن تضيف لي حياته العملية وتخلي خطواته الأولى على المستقبل المهني. اليوم خلينا نسمع منكم، جربتوا التدريب الصيفي من قبل وشنو أهم شيء تعلمتوا خارج قاعات المحاضرات؟ برأيكم التدريب أهم لو المعدل اللي ممكن والدرجات اللي تحصلها من خلال الامتحانات؟ وإذا ما حصلت فرصة للتدريب أو ما كنت ضمن الأشخاص اللي يتدربون، شون كان سعيك وشون قدرت أنه لأن نعرف أنه هذا الشيء مفروض على الطلاب أنه لازم يحصل التدريب الصيفي وبعدها يعني قدمه للجامعة اللي هو موجود بيها. خلينا نسأل أيضا عن المجالات اللي تم التدريب ضمنها، و يعني قدرتوا أنه تقبلون التدريب دون راتب أو كان أكو لكم أجور معينة وهذا اللي شجعكم وحفزكم؟

0: صباح الخير مستمعينا. طبعا بالنسبة لي التدريب الصيفي أني للأسف هذا الصيف ما كنت من ضمن الطلاب اللي كان لهم تهيئة للتدريب الصيفي.
1: ليش؟
0: لكن يعني بعدني مو بالمرحلة الدراسية الكافية حتى أكون ويا الطلاب بمرحلة التدريب، لكن إن شاء الله بالسنة القادمة والصيف القادم راح أكون يعني من ضمن الطلاب اللي راح يتدربون صيفيا.
1: طبعا نستفاد من هذا داني أنه المراحل الدراسية هي اللي تحدد أنه أنت راح تدخل تدريب صيفي أو تنتظر لحد معين، وهذا يكون بتوجيه من الجامعة ومن الكلية اللي أنت تابع لها، صحيح؟
0: نعم صحيح. وعادة ما تكون في المرحلة الثالثة في وسطها أو يعني قريب لبدايتها، يعني بما أن الطلاب دخلوا إلى مرحلة عملية أكثر من ما هي تكون يعني قرائية ذهنية أو غيرها.
1: طيب.
0: فدي يجهزون الطلاب لمرحلة عملية جادة من منتصف الدراسة الخاصة بهم.
1: بس أنا أعرف طلاب هواية، خصوصا إحنا هنا عندنا بالجامعة أنتوا كلش مميزين، يعني يشتغلون وهم يدرسون حتى ما ينتظرون الصيف، يعني خلال فترة الدراسة هو عنده يعني دخول لي سوق العمل.
0: نعم.
1: من خلال أنه يحصل له فرصة يكون ضمن مكان مميز، وحتى الجامعة ساعد بهذا الموضوع، صح؟
0: أكيد. يعني بعيدا عن العمل اللي يكون خارج الجامعة، أيضا الجامعة بنفسها داخلها توفر بعض الفرص للطلاب.
1: حلو.
0: يعني قد تساعدهم ماديا بشكل بسيط، لكن أكيد بعين الاعتبار راح تخلي وقت لدراستهم، فما راح يزيدون عليهم ضغط، إنما بالأوقات اللي يشوفوها مناسبة.
1: وغير هذا أنه أنت لما تتدرب ضمن اختصاصك هذا راح يكون مفيد جدا لك، لأنه راح تأخذ الجانبين، أنه النظر اللي موجود زائدا العملي. خلينا نعرف من مستمعينا ونسألهم أنه ممكن حتى هذا التدريب يضيف مهارات تكتسبها أنت من تجربتك العملية، صح؟
0: أكيد. ونحب نسمع منو بيكم خاض هذه التجربة اللي هي التدريب الصيفي. تقدرون تتصلون على رقمنا 6 2 9، منتظرين اتصالكم.
1: حلو.

0: أيوة بي اف ام 101.5، رجعنا لكم بفقرتنا التالية. راح نتحدث عن الصحة وراح نتكلم عن كم مرة لازم تاكل يوميا، هل 3 وجبات ام 5؟ يعني المعروف احنا عند الجميع سواء محليا او عالميا انه 3 وجبات هي اساسيا كافيه.
1: هي الوجبات الرئيسيه 3.
0: نعم،
1: ريوق وغدا وعشاء.
0: يعني في بعض الاحيان ممكن يتناسى المرء عن الريوق واللي يعتبر هذا شيء خاطئ، لكن
1: المفروض احنا نقول يعوف العشاء حتى يهتم بصحته اكثر، ياكل شيء خفيف بس مو يعوف الريوق اللي هو اساسي.
0: نعم، والحجه مالته انه اقعد من الصبح ما اشتهي اكل. فيعني لي سنوات تباينت هذه التوصيات اللي هي الغذائية بين الدعوة للاكتفاء ب3 وجبات رئيسية وبين تشجيع الأشخاص لتناول وجبات عدة تكون صغيرة موزعة على مدار اليوم. وبحسب مواقع كثيرة من ضمنها Free Will Health، لا توجد أي قاعدة واحدة تناسب الجميع، فأكو بعض الأشخاص اللي ممكن 3 وجبات تكون كافية بشكل كامل إنهم، يعني واللي يعتمد على اختيار النمط الغذائي الأنسب على الأسلوب، وكل منهم لا، 3 وجبات ممكن ما تكفيهم سواء كانت بالكمية أو حتى بعدد الوجبات. زين، هل يزيد تناول الطعام بشكل متكرر من معدل الأيض؟
1: طبعاً. بس قبل ما نكمل داني، يعني أكو ناس مو بس 3 وجبات، وحتى إذا أكل 4 أو 5 ما أعرف عنده قابلية أنه ممكن يعني يبقى
0: يأكل أكثر،
1: يحس نفسه جوعان ويرجع أنه يسوي وجبات لخ. وأكو اللي مجرد أنه يأكل وجبة واحدة وممكن يبقى شبعان إلى أن تجي الوجبة اللي يبعتها.
0: نعم.
1: هذا هم تعويد وهم نظام غذائي وهم واحد كأنه مدرب نفسه من هو صغير إلى أن يكبر، غير الأكل اللي موجود خلال الفترة هذه يعني ما بين الوجبات وضمن الوجبة نفسها، هذا أساسي.
0: ومعلومة لعلي قرأتها من فترة طويلة، أحد العلماء ذكر أنه الجسم الإنسان يعني هو خلق حتى يتحمل الجوع، لكن هذا كان قديما أكيد. الآن يعني توفرت تسهيلات كثيرة وأصبح الغذاء متوفر بشكل أكبر من السابق، فقد تكون يعني 3 وجبات أساسية هي ما تعود عليه جسمنا، أو يعني من الأفضل أنه ما يأخذون أي كلام سواء قديم أو حتى جديد وإن كان من علماء أي حجة حتى ما يأكلون.
1: بس الأساس والقاعدة نركز على النوعية مو الكمية.
0: أكيد صح. يعني قد تكون 3 وجبات الأساسية ملتزمة بها لكن غير صحية أبدا.
1: طيب خلينا بس نفيد مستمعينا أنه عدد الوجبات ما إلى علاقة لا فقدان ولا بزيادة الوزن، يعني ممكن تأكل وجبتين باليوم بس هذه الوجبتين دسمة جدا تعطيك سعرات مال أسبوع اللي قدام.
0: نعم،
1: فتخربت الدنيا كلها. على العموم نحاول ننتبه شنو كمية الطعام ونوعيته، وأيضا نلتزم بوجباتنا حتى ننعم بصحة وعافية.

من داخل الحرم الجامعي راح نعرف آخر الأخبار والتطورات الأكاديمية والبحثية وكذلك أبرز الفعاليات داخل الجامعة الأمريكية في بغداد. في خطوة تعكس الالتزام الخاص بالجامعة الأمريكية في بغداد بربط التعليم القانوني بالتطبيق العملي وصناعة السياسات العامة، عرض عدد من الطلبة وخريجي كلية القانون مسودات لمشاريع قوانين بيئية مبتكرة أمام أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك ضمن برنامج القيادة في التشريعات البيئية للشباب يل وبالتعاون مع معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان IILHR. وتناولت المشاريع المقترحة تعزيز الاستثمار في القطاع البيئي وإعادة تدوير النفايات وتطوير الأطر القانونية الداعمة للتنمية المستدامة. وقد ناقش الطلبة والخريجون أيضا مشاريع مع أعضاء اللجان في النيابة لتشييد الآخرين بالمستوى العلمي والعملي للمشاريع، وكذلك أيضا بالجهود المبذولة في إعدادها. تفخر الجامعة أيضا بأن هذه المناقشة قد أسفرت على تبني مشرعين للقوانين المقترحة وكذلك تحويلها إلى مبادرات تشريعية قابلة للتطبيق وتخدم المصلحة العامة.

وأيضا ضمن الحرم الجامعي نظم مكتب الخدمات المهنية وعلاقات الخريجين في الجامعة الأمريكية في بغداد ورشة تدريبية متخصصة، هذا بالتعاون مع فندق موفنبيك، وطبعا الهدف كان تعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل وأيضا تنمية مهاراتهم المهنية. وركزت الورشة على أعداد السيرة الذاتية ومهارات المقابلات، بالإضافة إلى الطلبة اللي تلقوا إرشادات عملية ونصائح تساعد على تقديم أنفسهم باحترافية. هذه الورشة تأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة في بناء شراكات فاعلة ضمن مؤسسات القطاعين العام والخاصة.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: أكيد بالعربي عبر AYBFM 101.5 معكم ومستمرين بزوايا فقرات برنامجنا. وخلال تبدل الفصول للسنة ممكن أنه نعيش أجواء مختلفة بين الحارة والبردة، وبين الأجواء اللي تكون جافة ورطبة، وكل هذا يترك تأثيراته على البشرة، على الجلد، على الشعر، وممكن حتى على نفسيتنا. بس خلينا نكون مع الاختصاصيين حتى ينصحونا بطريقة صحيحة، لأنه بصراحة السوشيال ميديا تقدم الكثير من النصائح. الناس اللي ممكن تكون مو أصحاب اختصاص ممكن أيضا تنصحك، وهواية ممكن يتبعون هذه النصائح ويشوفون النتائج العكسية أو السلبية. خلينا نعرف تفاصيل التأثيرات اللي تكون على بشرتنا، جلدنا وشعرنا من خلال أسئلة نسمع أجوبتها من ضيفة حلقتنا لهذا الصباح، الدكتورة أوراس مطيع العبيد، دكتورة في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وأستاذة الأمراض الجلدية في كلية الطب جامعة بغداد، وأيضا عضو الجمعية العراقية لأطباء جلد. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا، نورتي صباحنا. فعليا يعني نسمع هواي نصايح، ويا كل ما يدخل مثلا هسه دخل فصل الصيف هواي نصايح نزلت على واقي الشمس، على الجلد، على البشرة، شلون نتعامل. ونفس الشيء إذا دخل الشتاء وحتى إذا تغيرت الفصول، بس فعليا ما نعرف يعني نسمع منه ونطبق شنو. خلينا نبلش ويا حضرتك بالمحور الأول، جلدنا والصيف، وشنو المشاكل اللي ممكن تزيد أكثر من غيرها بهذا الفصل؟
2: أول شيء إحنا دائما من نسمع فصل الصيف دائما نتخيل شمس، أو أدونه هو الشمس. أكثر شيء هو الشمس، وهو يعني خطية العضو أو العدو الأساسي اللي إحنا نشوفه. بس هي أكو مشاكل هواية أكثر من كون هذه الحرارة فقط. إحنا عندنا عوامل بيئية هواية يحتاج إنه نعرفها كلها، نسوي وقاية تامة حتى نعدي هذا الشهر أو هذا الفصل بسلامة.
1: طيب.
2: يعني مثلاً نركز على إنه إحنا نحمي حاجز بشرتنا. عندنا مثلاً أشعة الشمس. عندنا اليوفي لايت أو الأشعة فوق البنفسجية، هاي أكبر مدمر البشرة. عندنا زيادة إفراز الدهون وبالتالي حساسية وتهيج للبشرة الدهنية. عندنا زيادة تعرق. عندنا تعرض للكلور من المسابح أو يعني الغبار، الأتربة، هذه كلها عوامل بالنهاية راح تؤدي إلى تدمير حاجز البشرة، وهو هذا الأساس اللي راح تبدي بعدها المشاكل اللي راح نعاني بيها. ممكن تبدي بالصيف راح نعاني بيها طوال السنة
1: فعلا. وخلينا يعني ما أعرف إذا مستمعينا يمكن حاليا أكو وعي أكثر بهذا الجانب، أنه شلون تأثر اليوفي عليهم، شلون ممكن أنه أنا أتجنب إذا رحت للمسبح، الواقيات وغيرها. اللي يسأل ويستفسر ممكن يوصل يعني لنتيجة، بس أكو أخطاء هواية يرتكبها الناس خصوصا إذا كانوا بالخارج يعني معرضين مباشرة لأشعة الشمس.
2: بالضبط. إحنا مفهومنا عن الواقي الشمس أو بسبب السوشيال ميديا أو بسبب الترندات الخاطئة صارت الناس تتعامل ويا الواقي الشمس بطريقة خاطئة. احنا هو عندنا عوامل لازم ناخذ وقايتنا منها على مود نبتعد عن هذا الدامج اللي يصير لنا. طيب. اول شيء واقي الشمس اللي هو اساسنا واكثر عامل ممكن يحمينا من المشاكل اللي يصير حاليا يعني بفصل الصيف.
1: نعم.
2: لازم واقي الشمس نختاره بالطريقة الصحيحة، هذا الاساس، انه احنا نعرف الواقي الشمس المناسب لنا، مو اي واقي ناخذه من
1: شلون نعرف.
2: أول شيء نبعد عن الترندات. حالياً أكو ترند اسمه المنتجات الكورية وتفاصيل المنتجات الكورية اللي هي سببت لنا أزمة كلش كبيرة. إحنا كأطباء جلد إحنا دنواجه هذه الأزمة، فيحتاج إنه نعرف من أطباء اختصاص شنو واقي الشمس المناسب لبشرتنا. حتى لو مثلاً كانت دهني أنا ما أخذ أي واقي للبشرة
1: هذا يخضع عليه فحص. آسفة أقاطعك، بس هذا يخضع عليه فحص، يعني مثلاً البشرة تنفحص يلا نحدد واقي الشمس؟
2: أكيد هو طبيب رح يجي رح يسمع من المراجع، رح يعرف شنو تفاصيل بشرته على أساسه رح يختار واقي الشمس. هذا أول شيء. ثاني شيء أعرف المعامل حماية واقي الشمس أو ما سماه بالSPF. نعم. اللي إحنا دائما نقرأه ونحاول إنه نأخذ أعلى رقم
1: فعلاً.
2: ونأخذ 100 لأنه هي 100 أعلى. صراحة إحنا فوق 30 تأمن لنا نسبة حماية عالية، والفرق بين 50 و90 ما يقارب يعني يعني 1% يعني ففتشي كلش قليل، بس المهم انه ناخذه اعلى من 30.
3: تمام.
2: بعدها لازم نحطه بطريقه صحيحه، نحطه الى ربع ساعه قبل نص ساعه من خروجنا للشمس، احنا فقط نحطه ونطلع للشمس، ما لحق اصلا يمتص الجلد.
3: واكل لي طلعون سفرات او مصايف يعني هو أكيد. على المصيف هو موجود برا اصلا
2: اكيد ويخلي. اكيد طبعا التجديد كل ساعتين هذا دائما احنا ننساه، نحطه بالبدايه واحنا نطلع مثلا بثمانية صبح في حين احنا بيك مالتنا ب 12 وهذا انتهى اصلا، راح بسبب التعرق راح اصلا واقي الشمس. نغسل مثلا حطيه وقبل غسلنا ما استفادنا شيء، راح راح خلص، فاحنا ما امننا اي عامل حمايه يامن لنا هذا الوقايه من اشعه الشمس.
3: طيب هذا طبعا مثل ما ذكرنا انه الواقي وممكن انه تستفسرون او تسالون، بس قبل ما انتقل يعني للي بعده دكتوره، انه لو سالنا الصيدلي ممكن يفيدنا لو نحتاج فعلا دكتور اختصاص؟
2: اثنيناتنا، احنا اثنيناتنا نحاول نساعد. الطبيب ممكن عنده درايه اكبر بنوعيه الجلد وبمشاكل الجلد، فممكن ينطي مساعده للصيدلي دلاني بأنه نختار واقي بهذا الاتجاه.
3: تمام.
2: ممكن يعطي أوبشنات متعددة لهذا النوع من البشرة حتى يعني يأمن له الحماية خلال هذه الأشهر.
3: طيب هنا احنا بعدنا ويا عناية بالبشرة وإحنا فصل الصيف مثل ما ذكرتي، تعرق جفاف حرارة وهواية من التفاصيل اللي تختلف عن الجو بالشتاء وباقي الفصول، شلون ممكن نأمن عناية مناسبة لبشرتنا أقل تكاليف؟ وهل الوصفات اللي تنطرح يعني هذه اللي مثلا من الموجود بالبيت وغيرها من تفاصيل يعني مناسبة للكل وصحيحة لو سوالف؟
2: أبدا أبدا، احنا دائما يعني نتعرض لهذا الشيء، انه دكتورة استخدمت هيتشي قالوا لي مثلا استخدموا ليمون،
3: ليمون.
2: الخيار، المعجون، اشياء غريبة ممكن
3: حتى القهوة وغيرها وغيرها. نعم.
2: هواية تفاصيل. نعم. يستخدموها الناس يعني لبن، اي شيء ممكن يخلي هذه ممكن شخص 2-3-10 ممكن ما يصير له مشكلة بسبب أنه حاجز البشرة عنده مهيئ أنه يستقبل هيش مواد ويحافظ على ديمومته، بس أغلب الناس تعاني من مشاكل. أول شيء ما يسمى بالفايتوفوتودرماتايتس، نوع من أنواع الالتهاب أو الإكزيما اللي صعبة بالعلاج، نوع من أنواع الحروق، تصبغات، وهذه أول ما تبدي بعد يعني العناية بها أو حتى نرجع للبيزلان يحتاج لنا أشهر ممكن سنين. فإحنا مو كل شيء ناخذ ترند موجود نفع غيرنا معناه هو خلص رح يكون علاج المناسب إنه.
3: طيب شلون أعتني ببشرتي؟
2: إحنا كأطباء جلد عادة نحب المينيموم، يعني ما نحب انه نكتب سلسله من السكين كير برودكتس وبالنهايه اوف نو بنفيت. احنا اساسنا الثلاثي.
3: طيب.
2: اللي هو واقي والمرطب والغسول، هذه الاساسيات اذا التزمنا بها بطريقه صحيحه راح تامن لنا حمايه كافيه وراح ترجع حاجز البشره الى وضعها الطبيعي.
3: طيب الغسول للوجه هو مفيد جدا، بس يعني نشوف انه مثلا كم مره يستخدم باليوم، وهل من يعني من الامان انه بكل مره اني اغسل وجهي اغسله بالغسول؟
2: لا طبعا، احنا عندنا انواع من الغسولات هوايه.
3: طيب.
2: عندنا البشره الجافه والحساسه والدهنيه، كل ما صعدنا باتجاه البشره الدهنيه كل ما راح تكون اكو مواد مقشرة مهيجة للبشرة أكثر حتى شوية تخلصنا من هاي الدهون.
3: تمام.
2: فالناس عندها معتقد أنه أنا لازم أغسل على مود أحافظ على نظافة البشرة، فممكن يغسل باليوم 10 مرات. هيك أنا دمرت حاجز البشرة رسميا،
3: شلتها للبشرة
2: كلها حرفيا دمرتها. وأهل البشرة الدهنية أكثر شيء يواجهون هذا الشيء لأنه يستخدمون غسول بكثرة، بالتالي يدخلون بحساسية دهنية زايدة.
3: طيب.
2: فيحتاج انه اني استخدمه مره الى مرتين، خلينا نقول بفصل الصيف او بالاوقات اللي اطلع بها هوايه، ممكن مرتين ماكسيموم ثلاثه، يعني بكونديشنز محدده استخدمه 3 مرات، بس الاساس هي مره الى مرتين راح تكون كلش كافيه. يعني هوايه يجوني مراجعين اني ما احس بشرتي نظيفه فاغسلها اكثر من مره، ما له داعي. احنا هذا الاويلز هذه اسينشال، هذه الدهون موجوده واساسيه لحمايه حاجز البشر، فانت من تضل تشيلها انت دمرت نفسك بنفسك.
3: طيب دكتوره شنو حقيقه موضوع، يعني ما اعرف هذا اجى خارج إطار الأسئلة اللي مطروحة أمام حضرتك، بس اللي إجا بالي سلمى حايك يعني معروفة جدا واللي نعرف أنه حافظت على نظارة بشرتها وعلى الحيوية والشباب أنه ما تغسل وجهها.
2: ما تغسل وجهها صباحا،
3: أي بس يعني تغسلها بس بماء،
2: أي
3: حتى نكون يعني منصفين.
2: صحيح، هذا موجود وهو منتجين للعلم، هذا الشيء صحيح. إحنا من النام راح تبدي تنفرز هاي الإسنشال فاتي أسيدز اللي هي من مكونات حاجز البشرة.
3: طيب
2: إحنا بس إحنا ما نقول إنه ما نغسل، احنا نحتاج نغسل الصبح، احنا عندنا يعني صلاة الصبح فلازم نغسل، بس ما يحتاج هذه السكرابس، هذه الاوفر ووش، ما يحتاج الغسول القوي، كافي انه احنا نغسل بشرتنا بمي. اهل البشرة الدهنية ممكن يغسلوا بطريقة خفيفة، يعني يخلون في الغسول بس يغسلوا يعني بانه يشيلون هذه طبقة الدهون الزايدة اللي عندهم. اما اصحاب البشرة الجافة والمعتدلة فكافي انه يغسلون وجههم بالمي ويكملون بواقي شمس مرطب، راح تمشي الامور.
3: هذا للطبيعي، بس اللي مثلا مخلي كريم ليلي هذا اصلا هو مخلي على وجهه كريم فيحتاج انه
2: يحتاج انه يغسله بطريقه خفيفه.
3: اوكي،
2: يعني هذه
3: واللي عرفته انه حتى هذه الغسولات تخليها على الايد وتفركيها تقريبا 20 ثانيه تكون رغوه بسيطه وبعدها يعني تدخل على الوجه، مو
2: على حسب، على حسب انواع. اكو يجي الفوم، اكو يجي فقط الاويل، اكو يجي الدبل كلينزر، هواية انواع
3: حسب نوعه،
2: حسب نوعه احنا نستخدمه، يعني ماكو في طريقه ثابته للاستخدام.
3: وممكن اني من اشتري المنتج او ينوصف لي يا اسال الدكتور يا اسال الصيدلي حتى بالضبط. اعتمد الطريقه الصحيحه. الشعر من اللي يتاذى اكثر شيء بالصيف وحتى بالشتاء، وصار عندنا حاليا اكو مشكله تساقط شعر هوايه وباعمار صغيره حتى مو كبيره،
2: كلش هوايه.
3: ليش دكتوره؟
2: احنا عندنا لايف ستايل خاطئ جدا جدا، يعني تبدين من النوم القليل، واحده من الاسباب اللي يسوينا تساقط كربي، نوع من انواع التساقط اللي يسموه تساقط كربي بسبب وجود فد عوامل داخليه مؤثره. نعم. الاكل الغير صحي تماما، حتى الناس اللي يدخلون بدايه هو يقطع الاكل تماما. احنا عندنا بروتين، الشعر هو اصلا مكون اساسي بروتين، فانت من تفقد هذا العامل الاساسي بتكوين الشعر انت دمرت الشعر كله. نعم. مثلا الجقاير هذا التلوث، بنقص الحديد، احنا اكلنا غالبا عباره عن وجبه وبعدها شاي وقهوه بكميه عاليه
3: تمتص،
2: اي فاحنا هنا وقفنا الفيريتين اللي هو اساس بناء الشعر. فاحنا كل العوامل اللي نسويها خاطئه توصلنا الى مرحله تساقط كربي. عاد الشمس اللي تعتبر يعني دايركت دامج تو ذا هير، سواء للشعر نفسها سواء لفروه الشعر، هو مدمر للحالتين.
3: هنا اكو يعني اللي عرفناه وحاليا موجود ويروج الى اكو منتجات خاصه، مثل ما اكو واقي للبشره اكو واقي للشعر،
2: اكو واقي للشعر ويحتاج انه استخدمه مثل ما استخدم واقي الشعر. صحيح هو ما منتشر مثل واقي للبشره، بس هو يحتاج انه نستخدم اشياء تمنع هذه الحراره، او مثلا بعد الشسوار. نعم. العفو قبل الشسوار، يحتاج انه نحط فد ماده
3: نحمي
2: هذا الشعر، لانه هذه حراره كلها حتغير اواصل الشعر. طيب. بالتالي احنا نطلع من شهر اب احنا نشوف الشعر كله متكسر، متهيج، نشوفه حتى لونه يكون مختلف كانه فعلاً. محترق
3: فعلا، يكون باهت اكثر. طيب احنا بالفصل الصيف هوايه مثلا المسابح السباحه ويتعرضون للشمس بطرق يعني بطرق مستمره، هنا شلون ممكن اني اذا مثلا معتمده سباحه خلال فصل الصيف احمي شعري؟
2: اول شيء احنا نحاول نستخدم هذه المنتجات اللي ضد الحراره او واقيات الشمس قبل ما ندخل للمسبح.
3: تمام.
2: بعد ما نطلع من المسبح، بعد ما تعرضنا للدوز من الكلور كلش عالي، نحاول انه نغسل الشعر بطريقه صحيه حتى نوخر هذه الكيميكالز اللي ممكن تاثر على شعرنا. نحاول نحافظ على مقدار الغذاء الكافي اللي يحاول يبني لنا هذا الشعر.
3: تمام.
2: يعني حافظ على ديمومه الشعر.
3: طيب دكتوره، طريقه غسل الشعر نفسه هم مهمة حتى أحافظ على الشعر ما يوقع، لأنه أكو ناس تغسله بطريقة يعني تحسيها ده تغسل ملابس مو شعر بصراحة، يعني حتى نكون وأكو حتى طرق انتشرت، يعني إحنا ذا نحكي اليوم لأنه السوشيال ميديا لها تأثير كبير جدا، أنه يعني يقلب الشعر إلى الأسفل وتبدين ب يعني فرك الشعر والفروة من الأسفل للأعلى وبالمنتج يعني بالشامبو المعين أو غيره. فهنا ما أعرف مدى صحة مثل هالمعلومات، لأن أكو ناس طبقتها بس ما صار شيء.
2: هي ما صار شيء لأنه هي أكثر من ترند. من تشوفين أنه وايد تنطين ستيبس لشخص بشيء يخص حياته اليومي، هذا رح يكون شيء مزعج، رح يكون متعب. فإحنا نكتفي بالسبح البسيط اللي هو أنا أخلي الشامبو على الفروة نفسها.
3: طيب.
2: وأفركها بطريقة خفيفة، أهم شيء أنه أنا ما أفرك الشعر بطريقة قوية حتى لا أكسر أنا بإيدي.
3: تمام.
2: بعدها أغسل الشعر وأحط المكيف على جذور، على يعني على نهاية الشعر، على أطراف الشعر.
3: نعم.
2: وبعدها احنا نحتاج انه نستخدم المشط الخشبي اللي هو عاده ما يسوي لي هذا التهيج بالشعر.
3: نعم. ما يسوي الحث هذا اللي يصير كهرباء بالشعر،
2: يعني خلينا نقول هاي الاساسيات اللي احنا كنا نقدر نستمر عليها.
3: ممكن امشطه بعد الحمام مباشره لو انت دراين شاف؟
2: يفضل انه احنا ما نمشطه، بس احنا هاي قاعده ما نقدر نلتزم بيها
3: بالعراق، ما نقدر
2: مستحيل نقدر نلتزم بيها. بس هو طبعا كل ما كان الشعر مبلل كل ما كان معرض للكسر بصوره اسرع،
3: بس اذا نشف ما يتمشط يجلع قلبه يوم. زين خلينا دكتورة، يعني حاليا دا يلبسون مثلا القبعات، ممكن أنه يلبسون الكاسكيتات الشباب اللي يسمعونا حاليا لأن صيف وحارة وهذا حقهم للحماية. والنساء نجي إلى جانب الحجاب، فهل هذه يعني تغطية الشعر ممكن يسبب تساقط أو يأثر عليه وعلى الفروة؟
2: إذا تغطى بصورة كلش طويلة هنا راح تكون أكو إشكال، أما إحنا هذا الوقت اللي نخرج بيه لما يتعدى كونه 7 ساعات 6 ساعات وباقي اليوم إحنا راح نعطي التهوية الكافية للشعر، فما راح يسبب لنا هذا التساقط اللي إحنا نتوقع. بالعكس هاي طريقة حماية، لأن إحنا واقي الشمس ما راح يأمن لنا حماية كافية، فإحنا نحتاج نأخذ كل الوسائل حتى شمسية.
3: نعم ممكن تحمي،
2: اللي هي أصلاً اسمها شمسية بس إحنا دائماً نستحي
3: نغطيها بالشتاء بالصيف. لا اللي يعني الحمد لله احنا هذه السنه والسنه اللي قبلها، يعني هذه السنه اكثر دا اشوف التوجه لاستخدام الشمسيات والقبعات يعني بطريقه صحيحه وحتى الواقيات. النصائح الاخرى اللي ممكن نضيفها حتى نحافظ على جلدنا دكتوره، اللي ممكن تقدميها للي دا يسمعنا حاليا، منها الترطيب من خلال السوائل اللي تدخل الجسم.
2: طبعا دائما اذا احنا تشوفون السوشيال ميديا دائما اكو ناس شكلهم متغير 360 درجة ويقول لك أني حافظت على نفسي بشرب الماء، يعني هاي قاعدة صراحة مو يعني خطأ. احنا صحيح نحتاج انه نشرب الماء بالطريقة اللي تخلي الجسم يعيد توازنه. احنا ما أقوم من الصبح لليل اشرب ماء، هيك انا حدخل بمشاكل بداخل جسمي، انا حدخل بشيء نسميه الكترولايت امبالانس، راح أثر على المعادن الموجودة بجسمي بالجسم. نعم. اصلا فاحنا الماء يحتاجه على مود يرجع يتكون حاجز البشرة.
3: تمام.
2: ينطينا نظارة بسيطة، بس انا اذا العادات الصحية كلها عندي خاطئة فما راح يقدر عامل واحد يعيد كل شيء لوضعه الطبيعي. بس اساسي خصوصا بالصيف لان احنا دا نفقد سوائل كل شهواي، فاحتاج انه اني اعوضها على مود ارجع ارمم بشرتي.
3: تمام حلو. طيب دكتورة يعني اكيد هو المي وحده ما راح يحافظ على البشرة مثل ما ذكرتي، بس يبقى النصائح اللي يعني نتمنى انه يلتزمون بها مستمعينا واللي سمعوها حاليا، راح نتحول من العامة الى الخاصة واللي هم طلبتنا واللي يسمعونا حاليا ويدرسون يعني اختصاص حضرتك. شنو النصيحة اللي ممكن تقدميها للطلبة وبهذه المرحلة تحديدا؟
2: احنا فرعنا بالفترة الأخيرة بالسنتين أو الثلاثة الأخيرة انظلم بطريقة كلش كبيرة. كل ما تسمعين طبيب جلدية يقولش يعني انت تحقن في الروبوتوكس، احنا هذا جزء كلش قليل من اختصاصنا. احنا عندنا قاعدة نسميها جلد مرآة الجسم. فاحنا الجلد هو انعكاس لكل الامراض الداخليه، فاللي يدخل باختصاص الجلديه لازم يكون على علم انه هذا الفرع كلش معقد بدراسته. من اكثر الفروع اللي تحتاج دراسه بصوره مستمره. لحد الان احنا ندرس، احنا اصحاب اختصاص ولحد الان يوميا احنا ندرس
3: حتى نواكب شنو
2: حتى نواكب شنو موجود. فاحنا ندرس كل الاختصاصات بالاضافه الى اختصاصنا، فهو فرع مو سهل وهو مو related to injection. لا هو فرع متطور وفرع جدا جميل، فاللي يحتاج اللي يدخله لازم يكون عنده رغبة انه يدرس هذه الاشياء كلها حتى يوصل الى تشخيص مناسب. احنا يعني نفخر انه احنا نتعامل ويا اكبر عضو بالجسم، فاحنا كل الكومبليكيشن احنا راجعة انه سواء داخلية او خارجية.
3: حلو.
2: وبعدين احنا نتعامل ويا اهم جزء ظاهري، فاحنا يعني يحتاج نتعامل بدقة كلش قوية لانه صح. اي خطأ راح يأثر على
3: واضح، راح يكون وظاهر،
2: راح يكون واضح جدا، وبالتالي حيأثر حتى على نفسية الشخص. خطيئة ممكن الناس هواي تدخل بكآبة بهذا الموضوع. فاحنا يعني دراستنا تكون كلش دقيقة، بس هو من احلى البرانشات لان انت تتعاملين ويا الكل.
3: نتمنى لك التوفيق دائما دكتورة، وانت مبدعة ومميزة دائما. واكيد طلبتنا نأمل انه فعلا يكون حبكم للاختصاص وللدراسة اللي انتم بيها، وايضا حتى ما بعد التخرج مثل اللي دنلمسه من الدكتورة اللي نورت صباحنا لهذا اليوم، دكتورة أوراس مطيع العبيد، دكتورة الامراض الجلدية والتجميل والليزر، واستاذة الامراض الجلدية في كلية الطب جامعة بغداد، وعضو الجمعية العراقية لاطباء الجلد. ممتنين جدا لحضور حضرتك.
2: شكرا جزيلا، انا تشرفت بحضورك.
3: شرف أن أكيد دكتورة، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها والنصائح القيمة اللي إن شاء الله ساعد مستمعينا يهتمون بصحتهم أكثر ويلتزمون أكثر. ونتمنى التوفيق والنجاح أكيد لحضرتك ولكل اللي يعني أخذوا هذا الاختصاص. العناية أكيد مو رفاهية اللي سولفنا بها، وإنما هي جزء من العناية بصحتكم وبصورة عامة، فالاهتمام بها ولو دقائق بي اليوم تخصصوها راح تكون مفيدة جدا على المدى البعيد.

0: إذن بنهاية ساعتنا الصباحية نطوي صفحات بالعربي لهذا الصباح، على أمل أنه نلتقيكم بصباحات مقبلة وأنتم بأحسن حالة. شكرا لكل اللي تابعنا سمعنا وتواصل ويانا على 101.5. تحيات حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقناكم حيدر نجاح في الإضاءة، أحمد الصوفي في التنسيق الإذاعي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، تحيات من مصورنا علي منذر، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرج بالعربي عمر جهاد.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: لوحده.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح. They know what is what. But they don't know what is what, they just strut. What the fuck?

0: AUIB FM نغمات تصنع الفرق 101.5.
1: Greetings loved ones, let's take a journey.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: Yeah.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قوت اليوم. ساعة تغير فهمك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تديمك إبطاط وأمل. المعرفة الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي معك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النقاط، ونصوتهم بهاشتاك طلاب. اكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس، من الثامنة إلى التاسعة صباحا، من YBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قاعدة نسمع عنها دائماً حتى نحافظ على ترطيب الجسم إنه نشرب 8 أكواب من المي يومياً. هذه ممكن تكون مو حقيقة كاملة، لأن احتياج الجسم للماء يختلف من شخص الثاني ويعتمد على عمره، وزنه، نشاطه البدني وحتى درجة حرارة الجو. الأهم أنه أنت تشرب كمية كافية من السوائل وتستجيب لشعور العطش. فاحتياجات جسمك هي مو نسخة من احتياجات الآخرين، لكن يبقى هذا الجسم يحتاج للترطيب.

0: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا أيو أي بي أف أم 101.5.
1: To my unborn child, in case I don't make it, just remember daddy love you.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مو كل كلمة تنقال لازم تهزك، ولا كل رأي سلبي لازم تصدقه. الناس ممكن تحكي بكل لحظة، تمدح، تنتقد أو تحكم من بعيدة، لكن بالنهاية أنت الشخص الوحيد اللي يعرف قيمته ويقرر شنو يسمع وشنو يتجاوز. ذكر، خليك دائما إيجابي، لا تخلي كلام عابر يهدم ثقتك بنفسك أو حتى يأثر على قيمتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أبسط وسيلة حتى تحمي نفسك من الأمراض هي تغسل إيدك بالماء والصابون. نعم، ثواني بسيطة لغسل الإيد راح تمنع انتقال الكثير من الجراثيم. هذه عادة بسيطة ممكن يكون أثرها كبير جداً إذا أنت استمريت عليها وعلمتها لأبنائك.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتبه وراقب وقتك الرقمي قبل ما يسرق منك وقتك الحقيقي. يعني لازم تعرف كم ساعة تقضيها على الهاتف. معظم الهواتف تعرض عندك تقرير يومي أو أسبوعي عن وقت استخدام الشاشة، وممكن هذا الرقم يفاجئك. لذلك خليك متابع هذا التقرير وانتبه للوقت الرقمي.

الحركة بركة، هذا نسمع دائما من أهلنا ومن الناس الكبار بالعمر. وطبعا الحركة هي أسهل علاج إحنا ناسي، لأن بحياتنا اليوم صار كل شيء ممكن أنه تسوي وأنت بمكانك. تطلب الأشياء بالتليفون، تتواصل ويا الناس بالتليفون، وممكن أيضا تتحرك من مكان ثاني بسيارتك. فالحركة انتهت تقريبا حتى بداخل البيت.

الحركة مو شرط رياضة ولا شرط أنه تروح للجيم. حاول تمشي، تتحرك، تتنفس براحتك وبمكان حلو، فكل دقيقة حركة راح تصلح لك ساعات من القعدة، إذا بالشغل وإذا بالبيت. والحركة راح ترفع من مزاجك وتقلل عندك التوتر، وحتى النوم تحسنه لك. ف 15 أو 30 دقيقة باليوم تخصصها للحركة أو للمشي كلش كافي وتفيدك. وإذا تتحجج ما عندك وقت للحركة راح تضطر مستقبلا تلقي وقت للمرض.

إذا اختلفت ويا شخص وقف سيارته بباب بيتك، فهذا الموضوع ينحل بالأخلاق، بالكلمة الطيبة، وإذا ساءت بال 911. أما أنه تمد إيدك وتخرب هذه السيارة فهذا عجز أخلاقي يعاقب عليه القانون قبل الضمير.

تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم. You're just too good to be true.